الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

كفور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دغلوكادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شاه احمد التجاني ندو دي لنكو دافال عندك سن خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون رك سي اديوما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام ني فاسيني رك كونتيني وقتان سي ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yépp yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi

القرية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جولدي مكي دغلو كادي سين خريج سين صبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

بعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا.

عذابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

بينهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

أَعْتَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي دلوكي سن خريس سن سوكي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة جي كاتو يالا أكنا خم جي سن إميسيون كلمة الحق عند

كيف وجدت مرارة الموت؟ منيكو يو سنبك نكنجي جثي وقتنو دي تمودي سكرات منيكو جنة متي خر منيو فاس بدين دي دربة مودي سيابو كيف نبايكو مني دم

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي سن بوكش أحمد تجاني دلو سنة سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دلو قدي سين خالد شيخ أحمد التجاني اللو دلو سين الجيكاتنو يالا أكماخم عندك سين خالد عبد الله جوك سين إميسيون كلمة الحق.

wa kina government ni ya sato kwa mgini chika kutu wa chia kwa kwa kwa wakane lende chitana anahu nalishi minguma wakane lende chitana anahu nalishi minguma zikuni anda rabbika kansa ushitanu zikra rabbihi kala bita kisi nibida wasini kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa yalla tabal ni story ki mun to tan ci do la mi koy do ngi nga xamanteni ni moy waye tan ma yaa ni kon duru egypt mo ci ci kent ko fa jaa ana kent ne kent ko xamanteni da yee ni na lol ba ta ko mun to jene nit ci jene ci ban kat ba am fa xuy jene la ci yee وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون بندنان ين نبو ين برخم ومن يدرني جسم جرم يارن يدوه Kita nak jual ni ada. You don't get it.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولتي مكي دقلقتي سن مكو شا أحمد تجاني اللو دلو سنة كتنو يالا أكمباخم عندك سن مكو عبد الله جو جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولي بوكي ديبلوكاري سن خريب سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتونو يالا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريب بابجب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني داو دغل سينو عندك سن بوك بابجا سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاتي سن خريج سن صوبي الشيخ احمد التجاني لو دلوسي نتي كاتونو يالا اك مباخم سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا.

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلتي بكي دبلوكتي جنو بني سنت يال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أك صحبا يفسيني كنتني تي أكيين تي إسوار يننتي يال

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد تجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم كسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله جب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroom ci gën juroom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewu la bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh seut la ci ab yonent bu ñi wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam seut la ci yonent yalla bu baax bu ñi wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jege yo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ينه يونتي يالا نوح جودو نتي ريوم عراق، كون يونتي يالا نوح عراق لا جودو مغي جودو نك كي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين عادة موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا ني ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xop ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nité ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mo metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk

yalla makoy wax moy yebal jibril jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dana len mbugal mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejji nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamne yalla ko sante fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la so demi ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mu juk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew da war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بالتبليغ هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمو جيسي تي آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبم تي كوور تيتم دانو واخني اب يوننت فا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu nekke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بالا سي سوره الشعراء اك بي سي سوره النوح دانكا بن لين سي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه واعلن في قومه دعوته وامرهم بعباده الله وطاعته وتقواه يلنت يالا نوح عليه السلام دانو واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يلنت بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معناه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كادي سن مبكو شيخ أحمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمة الحق عندك سن مبكو باب جاب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دغلوكدي سين خريج الشيخ أحمد التجاني ندو دلوسينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دلو سنة تكاتنو يالأكم باخم عندك سن بوك عبد الله جوب تسن إميسيون كلمة الحق.

وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا يلا نيكو فاتلي كوليتم بس مجدو جيجين جوجني واخ مريم تخاوي تبوبا نيغي ووت كولا نامبال نانغولو نامب وينو كين تلول ماكو ديف كو اندي سا وين رك نانا ما ددل لا اك وين وو lepp pour bëgg la dello rek sa wayjur ndax lool la xaftante won ak mom ba maryam taxaw ne gis na ko xamanteni bu ko ëndé lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wujub mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nang ñu nar ko tiyé ci palais ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër nga delu ci wat kër fir'auna fir'auna yar la ba nga am fanwéri at nga jogé fa dem madyana nek ak shu'aib lu tollok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxé message dana la sam ba dar du ko yaq motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya musa yalla nak ne ko comme nak legui mat nga gor te itam école yima la duggal école yu mat école mune nak legui wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggey ak yow dama la bëgg def ab yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di harun bok ak yow message bi jappale la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ñune ko qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخير انت يلا موسى نكو الدمال ياك سفرير بي جوخنا لنك نياري ميراكل يو أم دولي mune dem len ci fir'auna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yarute noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak fir'auna ci yar kacior na waye kilifa la jeflante len ak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom فقولا له قولا لينا من ناخ واخ جو نوي جوجو من نتاخ موم مو وارو تي با دوخي تي راغال ما واخ لين كو نيكو موم دو دارا نيت لا ريك دا فا ام كوكو ييليف تي مان ماكو ييليف تي امول بن بور بودول مان موسى اك هارون واخ يالا نيكو ياو سونو بوروم نون دي دانيي راغال مو جيغي دايو تي سونو كو jalgatiñu gañu ndax ko beewla te bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di deg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd len jur ndax ibrahima moy sen mam ishaq moy sen mam yaqub moy sen mam ismaeil moy sen mam yusuf moy sen mam nit ñu tedde nonu kën du len tedde di te itam gëmuñu kudul yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolu jaadul wax len fir'auna ne ko mom bindef la rek kën waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolu te mu bayyi tam mbugal bimu len dim mbugal su fekke lank na
wax len ko ne ko nak andil nen.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جلدي مبوكي دقلو كدي سن مبوكو شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا تسن إميسيون كلمة الحق.